0: نورة ولالا شوف كيفاش كيشوف زون روج
1: عيب قان
2: مشال كير خليت بركان في المترو لي روقا مغربان غيتي تفكروا بكيش نو سبيكر انا فورين من البيت تيكا هاربر
3: ماري ما كيموفيش